سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيع، وابعث سلاما محمودا الذي وعده.